0: ክብሉ ኣመጎስዎም ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሓሳባቶም ኣብ ምድምዳም ጸሎትን ኣማላድነትን እዞም ሓደስቲ ብፁዓን ወትሩ ምስቶም ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ማሮናዊ ስርዓት ዝኽተሉ ምእመናን የሰኒይዎም ንብምሉእ ህዝቢ ሊባኖስ ድማ ህያብ ሰላም ክረኽቡ ጸልዮም መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዋጅ ብፅናኦም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ዲማኔ ናይ ዘመን ሓጋይ መንበሪ ገዛ ፓትርያርክ ማሮናውያን ኣብ ዝርከበሉ ተኻየደ ኣባኡ ድማ ብፁእ ካርዲናል ማርቸሎ ሰሜራሮ ህየንተ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ኣዋጅ ቅድስና ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅድስቲ መንበር ድማ ብሕታዊ ልኡኽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምዃን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረኺቦም ነቲ መስዋዕተ ቅዳሴ መርሕዎ ፓትርያርክ ማሮናውያን ብፁእ ካርዲናል ብቼራ ቡጥሩስ ራይ ኣብቲ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ዘካፈልዎ ስብከት ቃል ኣምላኽ ድማ ንብፁእ ሆየቅ ቅድስናኡ ካብቲ ንቤተ ክርስትያንን ንህዝቢ ሊባኖስን ዝገበሮ ኣገልግሎት ዘይፍለ ጉስነታዊ ኣገልግሎት ምንባሩ ኣስፊሖም ገለጹ ንዞም ሓድሽ ብፁእ ናይ ኣምላኽ ሰብ ፓትርያርክ ድኻታትን ጭቁናትን ከምኡውን ኣብ መለኮታዊ ሓልዮት ምሉእ ትውክልቲ ዝነበሮ መራሒ ክብሉ ጸውዕዎም ብፁእ ካርዲናል ራይ ኣስዒቦም ነቲ ኣብ 1916 ዓመተ ምህረት ኣብ እዋን ጥሜት ነቶም ብዓፀቦ ዝተቐዝፉ ሰባት ንምምጋብ ዝገበሮ ጻዕርታት ኣብ 1919 ኣብ ፓሪስ ኣብ እተገብረ ዋዕላ ሰላም ንመንነትን ሉዓላውነትን ሃገረ ሊባኖስ ንምክልኻል ዝገበሮ ቆራጽነት ከምኡውን ንትምህርትን ግብረ ሰናይን ንሕዳሴ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ማሮናውያንን ዝነበሮ ቅንዓት ዘከሩ ብፁእ ፓትርያርክ ሆየቅ ንቑሕ ጓሳ ጥበበኛ መራሒ ልቢ ኣቦ ምእመናንን ቅዱስን ዝኣመሰሉ ባህርያት ከም ዘጣመረ ሎሚ እውን ንሃገረ ሊባኖስ ዝመርሓ ውርሻ እምነትን ተስፋን ሃገራዊ ሓድነትን ኣውሪሶም ከም ዘለዉ ገለጹ
1: ሰሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ብራዚል ሃሌሉያ እተሰሚየ ካቶሊካዊ ፌስቲቫል መንፈሳዊ መዝሙር ኣብ ዘመሓላልፉ ናይ ምስ ማዕልየት መልእኽቲ መንእሰያት ንእስነቶም ናብ ሓይሊ ስብከተ ወንጌል ክቕይርዎ ኣተባቢዖም በዚ ከምዚ ድማ ካልኦት ንኢየሱስ ክፈልጥዎ ንዓሚቕ ባህግታት ሰባት ምላሽ ብምሃብ ንነፍሲ ወከፎም ከዓ ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ሓቂ ክገልጸሎም መታን ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ዝሓሸተ ዓለም ንምህናፅ ሓይሊ ስብከተ ወንጌል ክኸውን ፍቓድሉ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 26 ሓምለ ንመለሰያት ብራዚልያውያን ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስ ማዕርት መልእኽቲ ፀውዒት ብምቕራብ መንፈስ ቅዱስ ንእስነትኩም ናብ ሓይሊ ስብከተ ወንጌል ክቕይር ዝኽእል ነፍሲ ወከፍኩም ኣብ ህንፀት ናይታ ኣዚና ሃረር እንብላ ከተማ ሰላም ህያው ኣእማን ክገብረኩም ዝኽእል ወይ ከምቲ ቅዱስ ኣጉስቲኖስ ዝብሎ ኣብ ማእከል ከተማ ሰብ ዝርከብ ከተማ እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጡኹም ዝዓበየ ፍቕሪ ከጓሃህር ፍቐዱ እንክብሉ ብምኽንያት እቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ብራዚል እትርከብ ከተማ ፎርታሌሳ ካብ ዕለት 22 ክሳብ ዕለት 26 ሓምለ ዝካየድ ፌስቲቫል ሃሌሉያ ዘመሓላለፉ ናይ ምስ ማዕርት መልእኽቲ ፀውዒት ኣቕሪቦም እዚ ብምእመናን ብሕታዊ ማሕበር ሻሎም ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ዝዳሎ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምስ መንእሰያት ምዃን ክሳዕ ክንደይ ዘደነቕ ምዃኑ ኣጉሊሖም ፍናኖም ተላባዕን ኣብ ኩላትና ዝተሓደሰ ናይ ወንጌላውነት ቅንዓት ከም ዘበራብርን ኣመልኪቶም እዚ ናይ ተልእኾ ወንጌል መንፈስ እዚ ነዛ ዓለም እዚኣ ንምልዋጥ መጠቃዕታ ዘይብሉ ምዃኑን ኣምላኽ ካብ ኩሎም ክርስትያን ዝፅበዮ ተግባር እውን ምዃኑ ኣስሚሮም ሎሚ እውን እንተኾነ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ሓቂ ዝገልጽ ኢየሱስ እቲ ንዓሚቕ ናፍቆቶም ዝምልስ ምዃኑ ክፈልጡ ዘለዎም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ስለዚ ብዘይ ክርስቶስ ዘሎ ህይወት ጸጋ ዘይብሉ ህይወት ምዃኑ ብትብዓት ኣበስሩ ንሱ እቲ መገድን ሓቅን ህይወትን እዩ ንህላወናን ንኹሉ ነገርን ትርጉም ዝህብ ንሱ እዩ እዚኣ እያ እታ እትድርኸና እምነት ምስቶም እነፍቅሮምን ምስቶም ኣዝዮም ዘድልዮምን ምክፋል ድማ ይግባእ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብተወሳኺ ግዜ እናሓለፈ ምስ ከደ ኣብ እዋን ሃይማኖታዊ ምትእኽኻብ ብመንእሰያት ዝረአ ኒሕ ክሓስስ ክጅምር ከም ዝኽእል ኣሚኖም ይኹን እምበር ሓልሓልታ እምነት ንኽነድድን ብዛዕባ ትንሳኣይ ንምምስካርን ጸሎት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ሓቀይና ርክብ ምስ ጎይታ ጽንዓትን ብርታዕን ከምኡ እውን ሰማያዊ ኣቦና فتيمو كم زيغد فنان تنو متأممان يحتت انتاي دعا بوادو كرخبنا ايو زمت سلازين خرصص اي تفرحون نسوى لحانتي اي منزعن ايو قلو زهب ايو انكبلو بأت نعوت غليتهم اتي نرسون غويتا حدر زحابة مئت عطف كم زقبلا استبهيلهم اب سبورت نايتهم زعواتو حقوصن نايتهم زي سعاروغن حزن نرئي مسكرستوس كل غزية نعوات اينا بمبال رساليك انا باباسات اب زمحال غلفوه نايم اسم عريت مال اغتي يستبهلو رساليك انا باباسات ليون مبل عصر تربعته بمر ببعت وانجل مصباح بمفتان زفلت اقداس من اسي قدوس كارلو اكيتوس بمتكاس مدراء من كزازم من اساعات بقو كدراخون بزدما نزم مسارحتات بمتانن بسنة سرعاتن تتاك امام محبرا ومراخبتاتن سبسرحو استوع الان بسبقه كتكاملو التبابي عم مخنياتو حلاف زغونة ترامل كعين متلالن اب موداتن حقينا كبرتات نتي بحق اقداس زغونة زتك زيكون النتاو عالم كسحبونا يخلو ايام كم زبالو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات لين مبال عصر تربعت نهليك باباسات كريستوف زكيا إليك آسيس اب نيويورك وانا بتصحفة حبرات هاقرات حاليش كوام تحزاب قدست منبر انكبلو كم سميوام نهي قدست منبر زينان كفل محتم المقلتي افليتو رسالي كان باباسات لين مبال عصر تربعت نهليك باباسات كريستوف زكيا إليك آسيس اب نيويورك هبزركة بوانا بتصحفة حبرات هاقرات حاليش كوام تحزاب قدست منبر انكبلو كم زي سمايوام زي حبرن عاي كدست منبر زينان كفل محتم المغلطي أصعبو تولادي ليبانوس ناي روزل سيوم لك باباسات كريستوف زكيا إليك آسيس كساب حجي أبحبرات إميرات عربن يمنن هوريا لوك كدست منبر كم اون أبحاو سدسيت عرب هوريا وكل كدست منبر كوينام كم زاقل قلون أبش عند ساعة 1994 عامة مهرات معركة كانت كم تقبلون أباك للتشيح عامة مهرات نابنايك الدست منبر نايس نملاوك لعا وركبات عقل قلوت تتعم بيرهم أب إندونيسيا سودان تركي كم أون أب بيت صحفت وانا تحفق الدست منبر كم زقل قلون بزي حدش كدوس أبونا نايك الدست منبر قوام تحزابي ودب حبرات عقرات انكبلو زخابو مزنت أب عيو حفشو أخيبان كالوت أكالات ندب حبرات هاقرات زسات فموخانو نايك دست منبر زينان كفل محتمن مقلسي أفليتو ازي زينا فاتيكان ايو ابتي اب برازيل حدا كابتو مقلست زخونو سنت صحفاو مربات زسات فزلو ناي بحلن تمرتن قداي زكتاتل نايك دست منبر لحلو بيت صحفت هي انت كاردينال دمندونسا ابزي سقطابل بمفلات زبل كاب قتمي اوريداس فونتيلاز توسدى أمرك ومحسابة بزقبارة مبال أسران أربعتن حتام بزعبا أمنة مقرامن توفيتنا مع كيلو مدارة كم زاسمعو زينا فاتيكان أفليتو أب برازيل أقراو سنة حفاو فيستيفال باراتي زحالفة حمس عطران سرستان حملة نقوهون كاردينال خوسي تالونتينو دمندونسا كم زنقدن بزعناتهم هيانتن ناي بحلن تمحرتن قداي زحالي ناي كدس منبر على بيت صحفات أمنتن بحلن أب زتا بزعبا اتي اب ايام تمسرتك ان رقاحتاتن كما اون حزب برازيل ناتي نتسل سجنتير زر استو نايمة جمرتا اكوب سنت صحفاتو حاقن قفا بيلو كم تقبلو استبهيلام لما اون سبات كم ببوا كم زد تباب عزينا فاتيكان افليتو ابتي ناستات حد ساعتن فرق ان زغط سلا اخيبا بركت زبالو ار استات زيتال عالو خوينام كم در رخيت حيل قتمين كاردينال بلك اقراموت معكل عالم اي مخنياتو كندناق عقمي مزهلونا بهوات نهلو مالت هوات عيد حالفنان اي هوات ابحطو كتأتونا بهوات كنقصل نفكر سلازي قدمي مبعتاونات اي مقرام نزمس كوننات قداماون وشاعت اعون عمي قزم دنا زأتونا مدنتاو كم زمانجو ابريحوم نزد ما ايو مسمعن مكتتالن ازيو اقداس سخوون سلازي كنتلن تدلينا عندنا كفتنا نزرزرات نقرات فتساميتات نزحالفو كلو كنستبهللو يكب مخنياتو أملاخ كلو كزي سلزحالف مالت مستر كلو كزي سلزباز حنا معالتاو مستر بسرات يفتسام كمزبالو زينا فاتيكان أفليتو قدمي كاب مناني ترايزي كونس كاب أباك أرمين غزولو تنعو تعمان النس لازمينجو مسكوون النت مصنع يحتت انكبلو كاردينال دمندون ساوسي خون بوم مقلات كامنا أب النت هيواتنا عنا زي تقدس لازي كونات أب هلاوين عمزاقاتم قوسلي نقاتم زي قدميا زيادة هياوز قبرو قوسلي سب أون موخان زلونا تسفا إيو إلى أعمن انكبلو كام زبروه زينا فاتيكا يحبر قال ابتستقايد مدبز تزارب اللوم ارقصتات دماء بحليك على توفيت اب متحلل عفلت اتزملكات كوينو اتوم برشغالاوي كاردينال ناقزة رسوم صدراهم ابنت بمتقاس عزي عدلينا اي عزي عدلينا اي نيري زي تماحرت قنك افتصوم نايم جمرتا بيتمس احفتي زنبرت عبايي اي كومو اون ابزامريت زيادة زي تلمند بيتمس احفتي انكبلو اب حقوتاتنا اد حقوتاتن ارقاويانن ارقاوتن بمزكار ناي فاتيكان بيتمس احفت حلافو كوينام زغل غلولو عمدات بمذكر ابتهموت تيعا بعبي سمعت عبايي جنكا عبايي ترايزي كونه اتزحلف ولدو بعبي طبلحتا اي ززكر زنابركو كلهم اتمستمهارو جن ابمتحللاف سنه صحف حلافنات زسكمو نائب صحف بحالي بسنكي ادطباب اب افدغ عبي صورا كمزلو عملكيتام مس ازبز ملكات دما نتي غروم سب او نزرستون عاي صديق أنا بباسات اليوم بالعصر تربعته عادم الأختي متعز ملعوت صحف انكبلو بمقلات سب بدت ببزمع بلا مقابراتات كتكا زيك المخانو ترح زيكونا وخبت حلنا زلو اون مخانو زبره سب اونات زي تنتن ايو كم زبالو زينا فاتيكان افليتو سبوخ انتظر استون عير صديق أنا بباسات فرانشوسكو عادم الأختي تقيسم حدا كابتي ابزمنا وموائل كابز قلاتو عبيتي صوراوي سندات تباهيلو زقلات عارم مرأخت مخان بمملكات سلازي نحنا قويتو تتفطرون أكبابن علمن ايكونان يقداس حلوتي إنا قواسوت نايتي أبي كبابي نظرلو كوننت إنا قدمي أتمامتانا نخنق إير نعلم نخنستو عالكم أون أب علم التفليت الأخو حزنا كمزلونا نخنرد زحقزنا انتو خوينو نيدك أسب هلو لون نتي بدحرين عزمة عبي أبركتوز قبر يمسلني انكبلو زسمعو مدرة كمزز عزمو زينا فاتيكان أفليتو صرحتينا تطمت فاتي حاوي مغلطين حقرات زرقح زرلو بار حاوي نمقطع بزك على سلو زرلو لقوان أب فرنسا كل التميت الشح سبات أب سباينا دما أستات سب عشح سبات كم التمزابلون معرب أوروبا أبزي وقت حاجي فلوي لعلمو قاتب مهلاو زقات مبارع حاوي نمقطع أزقامي يقبرو كم زرلو ينقر أب ملا سباينا فرنسان أستات كل التميت سب عن الشح سبات أباي تسحفت مكل خال حدقان أدحن هيواتن بتزقات مزلو بارحو مقنات كقعزو تأزاز كم توهابو من زئون كاب من نبابروهم كم زمزابلوهم بارع دور أبسوسون كبابتات تنحاقر نابع سيقيد ألو أب معرب أوروبا ناي حقاي مقعد بفلوي لعلي بمخانو حوي بقللو كزرقاحي قبر مهلاون كحبار ورح السنك لتشعن سران شلستان حمد محرط أب معرب أو أوروبا كابناي زحلف حمدات ورح السنك النزعزر انكالو أزيو برتع مقعد استرايلو مخانو كوبرنيكس التصامية أقل قلوت تقطعت للوت كبابياوي أير أوروبا زهابو مردع تا يحبر أب فرنسا لعلي 98 هكتار كم زبادة من زي كونتات مس أزيو درق كونتات أيرن أب سفيح كبابتات فرنسا نسباينان زي زنب تحت معكلاي زنامن تدميرو اتي أتكلتي أزيو درقن نمك أعصلي زقنا عمخانون نفسات اون نتحل حالتا نمسفاح كحقز كم زخلن بريطانيا ويتكالفونو زهابو مبزاب يملاخت بتوساقي زي تلمد رطب زبالة كرامتي عدكل تبسفحن بقلطفن كعابيو يخلوم كمزنابران زدما بواعي حقاي مسناقات نتي بار حاو ندادو كوينو كمزركابن زدما بار نخزرقح فتسمتشو كنتاتي يخوون لو تكبابياوي عير أبملا أوروبا نحدقا معبل مقات حقاي اون كبزبلو كوينو كمزلون زدما أب مدريس قطفة موسخ درجة مقات زرعيلا أهجر كوينان كبشان تشعات ميتن تسعاتات جميرو أب نفس وكب عصر تعامت مقات لعلي بعد نتبح موشتي وصق علو مرحي منقست فرنسا سباستيان لوكورنو نتي بار حوي ترايو زي فلتن قبل بمقلات أب إكس محبرو مربط بزولو نعقلي أدرشاو أبلو أبزرقو حد صحوف بار جيروند أزيو حيال بمقانو نعقزا رأسو نفاسات يمنشو كمزولون بمملكات قدام نتنا نصور إيو هيوات دك سبات محلاو نحدقا بار حوي كابزتق على عبودا تاق أماتو نقزيو كواتو تأزاز موطاء بزي وعلى حدر كخبر دما اللو كمزبالان على تسران شدستان حملة سب مزي أبل علي بار جيران دي حال حالتا زعقت نقراتنا مخعو بفلويز تمتعاتنا عباين عايت سعنات نفرتي كتك أمو الشبا شبو مهلاوم زينا فاتيكان من جتات فرنسا تقيسو يحبر زي كم زلون كلو أبيتق عرقسة غتما مادريد بارع حوي قتل كم زلون بزي حدق از مغنيات أبتحاقر بوحدو سساشع سبات كم التمزابلو كحبر انكلو مراهي منقست سباينا بيدرو سانشيز علت إسران شدوشتن حملن غزتين أتطاب زحبو مغلتي اتيك أدامنت هوت مدحانن سب زنبرابلو كبابتات محلون مخوانو أغليحو استحال له ساعتات أبك المينا اللو انقبل كم زتنققه زحبر زينا فاتيكان أصعبو بتوساقي أبسباينا أبزعمت أستات 130 هكتار دور كم زتقعات صلان زدما أبزح حالف عصر تعمتات عمتهم مأكلاي 100 هكتار دور تقاس إلو إيو انقبل كم زرقاقة أملاقيتو برا حاوين خالوت كبابتات أوروبا أون كتنقف تانيحو إيو إيطاليا أبسيتشيليا لعلي 350 برا حاو زقات ما كوينا كوم أون سكوتلاند هسوط رديئة بحادة حقراونية داخل تصفران زنادادة بار حاوي نعصر تمعالتات أب متفاة تزميدة كم زنابارات يمالاخت كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن ناي لامي مدى بفنوانا أبزي الزازم أب نيت بحمد بفنو كسابن الراقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس